0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بعم، لو تكشر لي لأفتلا.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ ليبود.
1: ألاخ ليبود؟
0: كان
1: هاني كفار مقيا. ما ستميرت سنوبي ألاخ ليبود؟
2: ما ستميرت سنوبي ألاخ ليبود؟
0: أنا ألاختي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة.
0: ما لا سيخشم
2: نرأي كليب عطوف، جليب ليه كيلف.